بما محمد

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخير أحوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره

بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخير

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخولي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلك أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

فمن يتم قصد والى خدمته فانه سوف يصاب بالعطيات.

يا أكرم.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

我们

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

Thank you.

فنحي ووعد والوعيد معا حدث بدجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن يدم

بما

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أحوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخولي الذي